0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شلت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. شنت ضد الفراق أنت وشي انهار إذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت. شوية شوية قمت أنسى لحد ما خلصت كلك.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا جاتي لسليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة.
1: كلاسيكو لا جاتي لسليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا برنامج

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمس قلقة
3: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

أخوانا واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال عنكاوة قاود بيت عليم عنكاوة كنشايا مقرون طلوخة خا حلقة خثة من خرزة أطليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا ماريزانا ومقروان خرزة كابتن هزار عجمايا.

مرسي مرابين. شما عزيزه اخذت لك الحلقه بان تشتري الديتا سيستم او باو كنت اتصال باول بقار الجاني تقلب من قاعد جائزة خرزان وقم اثيرا اتصالات اكيد في شرايين دائما بويا ام تحفر العراق هاي تيلي بتعليات الجولة التري بتعليات الجولة التري من حضرة عراق حضير وقاوي اني بلاطياطة يعني اني النتائج شرايط تعلياتها خا بلطة قمنية كبيرة ربفة يعني مفاجأة قمنية آيات ياوة غلبت يهل الميناء من البصرة اللي يهل الزاخو تريخة انت عادت بشوة لما قمت قاو البصرة غلب الميناء لخميرا تريخة تما انه مفاجأة له بسبب اي شخلابة زاخو كبيرة بتعلان الطاوط مرطيمة مثيله وقاو بهار كبيرة مصرفيله وحل دابجون كله يهله يهل الزاخو مصرفيله بهار بمثايب بمتعلانه ومدربين طالبت يعني تخملته لأنه بالشاقل لحضرة عراق بيه الشخلافة بس اي مندي لبريل بيه انتعلته ومبل الزاخو درقو الميناء بثلطة تريخة ميناء دي زاخو كبيرة إيب تخملته لأنه بالشاقل لحضرة عراق بيه الشخلافة بس أي مندي لبريل بيه انتعلته ومبل زاخو درقو الميناء بثلطة تريخة ميناء دي زاخو كبيرة إيب نجوم

لا وثايا بعكس اني هلخن كبيره مني عليك لو قاود بغلتي لو اني اربع قماي شرطه وجويه وزوراء اني وقالت قاود سنتري لا فايزلت وثيث ولا دخلتي لو اني خن من زاخو بريشوثا زاخو بجون كله يعني من نقطة خريطة قاود عراق كوش لتألتيخ قاود التبصرة أي تكلفة مادية وهرادخ تشيه وإزالة وثاية دو سيلداء أنه إثن طيران إلى زاخو قربا أزج قاود طيارة قرقاتي من زاخو حلت حلت أربل تشمني لا وآثي قاود باس ومخردخ شقلي طيارة وبازي طالد هدف فدائما تشيه وآني يهل كبيرة تشيهي قاود دي جواجتو قاود حضر قاود دي تدور العراق إزالة مند مديثة تمديثة خامن داني عوامل رئيسية لأنه آني يهل لا يبو غلبي عوامل خنق يألي قاوة فأي خا كبيرة مخ أي بصالح آني يهل خني الأندية خني لقاوة بغداد هي النقطة يهلد بتعليات خني يهلد جولان أودي لأرخ خاتب حضرة العراق ويلي بغالب اللي دي يهلد كرخ ببلطط خا صفر هالبط يهلد جولان دي لخا يهل مديثة رمادي نفط ميسان خلص له متعلته درقل يهلد النفط نفط ميسان هلبت من الشمي قاود عمارة له ويهلد النفط قاود بغداتي له يعني كله تابع له طالت بلدي وزارة النفط فخلص له متعلته بلطاته صفر صفر غاز الشمال أرخى خاثة اللي حضرت عراق دي اللي يهلد من الكركوك خلص له متعلته مت يهلد كهرباء من بغداد بلطات خاخة يعني متعلته قمناترا وان يهلد مغلبيوه قريشايوث ذو متعلياثة يهلد أربل ودوال أرخايوث يهلد قوة جوية قبارة شخلابة فتلة زيلة إيهي متعلتة من يانا رابا من خزايو بأيانة يهلد أربل كما كل ملعب يشعي سهدة فرنسو حريري مليوال من بأيانة بريشوثة بسبب أنه قوة جوية لقبارة شخلابة فتلة فأربل القامية وحلت دقيقة خريطة وخرطة غيهل الجوية مثل قول الشويوثة قول التعاد وخلص لها امتعلتها وطلطت خاء خاء وايتري امتعليات الرجوخ داديلو يهل القوة الجوية لا بغالب امتعلتت قمنا هيا وقاوت سليمانية خلصوا على امتعلتها درقل يهل الدن وروس بطلطت ثلاثة ثلاثة ودخلت يا أبي امتعلتها دقيقة خريطة من قاود من النوروز قول مثل الجوية قول الشويوثة قول التعاد له هي درقل أربلج نفس من دي خمت على تخرطة كبيرة خيلا نيثاوس بارها وكل بقى يهلد قرما ودوال أرخايوث قاود رمادي ودوال أرخايوث يهلد الشرطة هالبد اختتي لحال محكاث كما مرخلو طال زاخو تقرمش نفس مندي يعني تريد لها شخلاب خراي يهلد قرما بجمون كله يهلد مصرف البار وكاول كبيرة بار طال تعلان ماثت اعلان مرطيمة كبيرة طالت اونش أمل دي دي لأنه غالب قاود حضرة العراق بس حلدة كبيرة رحو قيل من دايما يدوسي الكبيرة دا مصارف بس لاي مطيع حلدة أو منافسة هاوت بس بيه امتعلتا إليه بيهل القرمة غالب اللي يهل الشرطة تريخة ومن أقلت تعلتا دي ترير جغدادة لا يهل الشرطة غالب قاوة كذا امتعلتا قميثة خلصوا على درقوا اللي يهل الكربلاء وبلطط خاء خاء ودخلت يا ومتعلتي دخلت ميرن أهل كربلاء بأشات أي شيء أبي شيء خير طالد ديا حضرة بالخونايا دوري محترفين وتعلتي فتلة غلب تعادل خصالة تعلتي درق البر ديا الشرطة أي ليب تأخرت شاق الخنقطة كبيرة فرشتة كبيرة مهم درق الخياه لا قبارة خا إنه ورقيها سايب شو ما هي نبغلبت بحضرة العراق ودي ليه للزوراء خلص لهم تعلتوا بين تعلت بشو على مقام تجاود كربلاء من الزوراء خلص لهم تعلتوا خاخة يهلد موصل إليه بغالب اللي يهلد ديالة تريخة وخم تعلتا بجون كلهم تعلياتها حل دا بأنجولة قميثة ودو تري هي تعلتا بين الدهوق وطلبة تعلتا بليثا وقول ثلاثة بثلاثة خلص لها أيها تعلتا تخدم ميري كبيرة بس انت يا وهجمة بهجمة لثوة بتحفظ يعني تكتيكيا يبقى امره ضعيف يا وتمال انه لثوة بقديها هرب هجامة وترنتو فريق ومخوالج انه طلافة طلافة لأسانة يوثوة هذا خاصة يمتعلت طلافة طلافة واي نقل تري الى ترا واني هل حلدة لي وغليبة
باني ترين تعالي أثنى.

سويت له وخلص لهم تعلتوا ثلاثة وتتكوت خاشة أقل خا نقطة ويهلد غراف ويليب غالب اللي يهلد النوروز بنت علت بشوالة مقامتا قهود ناصرية خاء صفر وليب الشاقل ثلاثة نقطة هذا هم طيغي يهلد غراف النقطة دد أربا بثر التعليات دد التري يعني تن يبان أمروخ حلدة شو يهلد اتو أربع نقطة يعني اتو خا تعادل خا غلطة تشي يهلد يعني تشي نادي لا يغلبوا ترنتم تعلياته أنا تيلو أرب الكاثل قام أربع نقطة هر هذا مخواثي أهل النفط وموصل وكرمة وميناء وغراف وجولان أنا شوء كنت خاتو أربع نقطة خير وقاو كبيرة أنا أهل يعني فرق جماهيرية من أمرخلو شرطة جوية زوراء طلبة حلدة لا يغلب من ترين تعليات لو كبيرة فيش ندخل أمره بس هم خامندي مقياسي لأنه لبش كبيرة برشوثة يعني في الرقاد لبش قيان الدنيا اللي قاود عراق كدخة توقع غالب اللي يخنا ويأتي لخا زخلة هاي مندي حلدة يعني بيها الراب لا يغلب قاود شو بخرايا من ترين تعليات يهلت كرخ كاث البثرة كذا تشم تعلتها لا يغلي بنتر انتو مغلبوا له شو بدت تشاسر كاث يهلت كهرباء خانقطة ات غاز الشمال خانقطة ات والشرطة خانقطة ات نوروز خانقطة ات وطلبش خانقطة ات بثر متعلياثة داخل ميران هاني متعلياثة متعلان يهلت طلبة سيف رشيد من ترين تعلياته أربع جولة كذا ثلاثهم تقول دركول يهلد دهوك أنت علت بشو على مقام تجاو دهوك ثلاثهم تو سيف رشيد كما ثيلو يعني مثل هاتريك قماية جاودية شو خلابة أرجاودية أنت علت بتعلان الدهوك حسين ياسين يوا تري جولة مثل والطال دهوك تعلياث جولة أثياء هذا خباوي يهلد الكرخ باود أرخا يوث يهلد أربل يوم ترشاب يوم 3 شابة قدومة 25 بأرخا قاود بغداد جولان بمتعال درقل الشرطة زاخو متعال من ديالة هل بتج جولان والشرطة الشرطة جاي البطرة غلبتها قميثة من 3 متعالياثة وجولان مترين متعالياثة جلي مغلبة ومع العلم جولان يعني يهل أرخا خاثي لحضر العراق اختد ميران كان بيثد رمادي زاخو باود الخايف لأهل الديالة زوراء دك جاي غلبتا قميثة ودر قولنا أهل نفط ميسان خاشون لكو زحمة الزوراء تتغالب بيها امتعلتا ودختتي لما حكيت الزوراء والشرطة القوة الجوية باود الخايف لأهل غاز الشمال أو ديلا من ديثة كركوك ورا بدا القوة الجوية بطر تري التعليات التعادل دك جاي بطر غلبتا قميثة يهل النفط باود الخايف لأهل الدهوك كهرباء من الكرمة ميناء من الغراف موصل من الكربلاء وطلبة باود أرخايوث ديهلد نوروس

0: شما عزیز دا برحقوق من قدم بازو خطال تنس الأرضي بريشوثا امت قباروث السنسيناتي هاد الولايات المتحدة الأمريكية اي قباروثا دي لخا من قبارواثا ديد ماسترز كيف غلابة بقاوة كاف الترصيد دي دي ألف نقطة اي قباروثا قاو دور دمخو تاما دور نصف نهائي تعلانا آرثر فيليبس فرنسايا غلبوا على اللي فلافيو كوبولي من إيطاليا بتريك نشياثة طالت صفر سقال تعال تدخو تاما فرانسيس تيافو فرانسيس تيافو من أمريكا غلب لبراندن ناكاشيما أوش ديل من أمريكا بتريك نشياثة طالت صفر وهذا يسقل تعال تدخو تاما آرثر فيليبس درقول فرانسيس تيافو ومتعلت تدخو تاما متعلانة فرنسا آرثر فيليبس يليب غالب اللي تيافو من أمريكا ببلطة تري خا وشاقل كاسد إيه قباروثا وشاقلو اتصال معايا ألو
1: ألو
0: على عيني وفاء يا حمد الله شلون جنتي أخباريك
1: الحمد لله الحمد لله أخبارك
0: والله الحمد لله نعم يا وفاء وفاء أكو لاعب واحد بتاريخ كرة القدم أحرز بطولة أحرز لقب هداف كأس العالم مرتين منو هذا اللاعب زين أي ها
1: يعني وفاء قصورة أو أنطيني شو اسمه يعني باختيارات
0: أي هاري كين كيليان بابي لو ميسي هاري كين
1: والسؤال ما افتهمته لأول مرة
0: زين راح أبدل الشيء حتى تفتهمي زين أوكي راح أبدل تمام أي دولة بكأس أي دولة فازوا لاعبيها بأكبر عدد بلقب ألقاب هدافين كأس العالم أي دولة الثيارات عندك برازيل أرجنتين أو ألمانيا
1: أرجنتين
0: يا وفاء إجابة خاطئة برازيل هي لاعبيها فازوا بأكبر عدد من ألقاب هدافي كأس العالم هو 5 مرات شكرا جزيلا مع السلامة ألو يا هلا الحمد لله بخير شلونك انت من وياي يا هلا وسام وسام عندك معلومات على التنس الارضي يلا وسام قل لي بطولة سنسيناتي اللي انتهت قبل كم يوم لكرة التنس الأرضي تتبع أي فئة من البطولات هل هي الماسترز أم الجراند سلام أم الدور العالمي الدور العالمي سنسيناتي بكل أسف يا وسام إجابة خاطئة السنسيناتي تتبع بطولة الماسترز أو الأساتذة وأكيد الفائز بها يفوز بألف نقطة شكرا جزيلا لاتصالك يا وسام تحياتي مع السلامة تمام شما عزيزة خدمير أن سينسيناتي خا من قبر واثد ماستر سيلا أو الأساتذة وأنو الماسترز والدور العالمي غلابة بقاو غالب تري مجموعات ايمن غالب تري القامة بس الدور أدية الجراند اسلام او الجوائز الجائزة الكبرى غلابة بقاو لازم غالب 3 كنشيات 3 مجموعات واتصال الو مساء النور يا هلا بعنان شوني الحمد لله بخير عنان لاعب واحد في التاريخ أحرز لقب هداف كأس العالم مرتين، من هو؟ أي عنديش ميسي، عنديش كريستيانو رونالدو، عنديش كيليان مبابي. ميسي، رونالدو، مبابي.
1: يمكن ميسي.
0: يلا ميسي يا عنان. بكل أسف يا عنان، الإجابة خاطئة. الجواب الصحيح هو كيليان مبابي الفرنسي، وأحرز بطولة أهداف كأس العالم 2022 بثمان أهداف و2026 بعشرة أهداف. شكرا جزيلا. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا.
2: دخي دخلنا نزار.
0: يا هلا بحنان. دخي دايا تحوالك.
2: ها تسيم الحمد
0: لله. صحتك. أويت.
2: بسيم الحمد لله.
0: حنان. ما لقب منتخب المغرب ما ميلة لقب ديدة.
2: نعم.
0: سود الأطلس. أم محاربو الصحراء أم نسور قرطاج؟
2: أي جواب التري؟
0: جواب التري اللي هو محاربو الصحراء. مع الأسف يا حنان جواب غلط. أسود الأطلسي للشم لقب المغرب. شكرا جزيلا كبير ود بس انت
2: حنان.
0: يا باي باي. بيش أخر إمت قباروث السنسيناتي اختميرا غلب البقاوة انت علانا فرنسايا قاوة دي شاتا آرثر فيلز ونمارا قياسا بغلبت بي قباروثة دي لبشمد انت علانا سويسرايا روجر فيلدرر شو قاي غليبي القاوة بفريكات نوفاك جوكوفيتش غليبي القاوة طلاثة قاي. ألو الو
2: الو مرحبا
0: يا هلا بشين انا هلا دخي دايا حوالك
2: بسيمة على ناطرة
0: ناطرة عزيزة
2: كل فلاحة راديو عنك وكل الشماعة
0: يا ولد بس انت
2: كبيرة بس انت على احلى اذاعة
0: يا ولد بس انت على ناطرة لقب منتخب كرواتيا ميلة كرواتيا
2: نعم
0: نعم التخ ناريون يان طواحين يان الشياطين الحمر
2: ناريون
0: ناري ناوي إجابة صحيحة يا نهلة نقلق
2: شكرا
0: يا هلا بشينا قاوة باي باي,
2: باي, باي.

شما عزیز هلبت خاریوس کوت شخلاپ توپ دقلا عالمك سبرة ماني بتبالد انت علانا بش طاوة قاود عالمة يعني أحسن لاعب قاود عالم بديك شاقل الطوب الديوة البالون ديور آيون كتشاتا كبيرة نقاط كبيش يويلة طال امد انت علانا دي يهلا ديدي نادي ديدي غالب قاود تشامبيونز ليج دو أوروبا أشاتا بس كود أثيا كاس العالم كيوي بجضالية طالت كاس العالم خازي ايما بتغالب قاود كاس العالم وبخارضخ كاثير تقييمات خلنا قاو الدوري مقا أرقامي ميلوين تعلانا كون تعلياتهم تعلي لك ما قولوا ويدي لك ما أسست ويدي لك ما بطولات غليبة لمن دي أهلا دي دي فقاو إيي شاتا هذا اختميرا كاس العالم ويرب قاوة دوسوثة هويا قر كاس العالم لويا وكبيرة قريوة باويوة تعلانا هاري كين بجمون كله بسبب نوطلاتا بطولات غلبوالي وهداف الدوري دي اون احسن تعلانا قاود اوروبا والشاتا دي جولدن بوت شقله حذاء الذهبي بس غلبته كاس الاغلب ابتدى انجلترا قاود كاس العالم وير خن قاود منافسه بس اون حلدا يعني نقاط تقييم دي دي بشيل من داني تعلانا خن يعني هاري كين حلدا تقييمه تشا بوينت شو ال تما هاري كين من 58 تعلياته قاعد إيه شو خلافه بشتى شوش تي جول مثيله وتوانية أسست مثيله غلب له قاعد كاس السوبر بألمانيا بالدوري الألماني غلب له وغلب له قاعد كاس ديا كاس ألمانيا ثلاثة قبر واثة قاعد ألمانيا وشقل مدالية برونزية يعني شوف هذا ثلاثة قاعد كاس العالم غلب له خذ غزيلا وكبيرش قروطة يعني حكم ظروف لا يوبري إنجلترا لقمة غلبها والأرجنتين فتقييم هاريكين حلده بش طميله من كله اني متعلانه خنه حله اني تعلياته حله بايش تقاديه حفله بريه اني تعلياته خنش بيشي مقيمه قاوت كنت كنت دولته خاز ما بد اود هاريكين اني تعلانه خنه تعلانه خنه ان تقييمه كبيره عليه له منافسي له طال هاريكين ليونيل ميسي له هلبت اود تشا بوينت اشتير بفرض هاريكين ت وغزيلا يعني ميسي اونيو سبب رئيسي ومطيطة ارجنتين اللي تعالت تخو تاما ودوري امريكي شغليبي من دي اهل انتر ميامي ومضالية فضية يعني شوفة دي تريقا وكاس العلمة هرادخ مخواثد ميسي تقييم تشا بوينت اشتا اتم تعلانة باريس سان جيرمان جورجيا كوارا هاوش تقييمه دخلنا تشا بوينت اشتيلو كبيرش كيويل قباي طال اون شاقلا بالون ديور بيشاتا تما انو انو متوايا ودخت ميرا انو خام داين تعلان مخاركين يعني ميسي اقر شاقلي والا كاس العالم انو متوايا بشاقلي والا بالون ديور بس مغلبت اني خفائده كبيره يا طال دادية طال كفارة كذ من مت باريس سان جيرمان غليبه لقاو تشامبيونز ليغا شاتا وقاو دوري الفرنسي غلب له وقاو سوبر فرنسي فكبيره كبيره حتى جوز قم هاري كين بتبايش كفارا وشاقل تشامبيونز بالون ديور او الكره الذهبيه قاو دي شخلابه تعلان خن هرادخ كاثيل يامين يامال من برشلونه واسبانيا وحظوظ كبيره زد له ضد لامين يامال بغلبت اسبانيا قاو كاس على المدوسي لا لمخوه الكبيره لامين يامال قاود كاس العالم دخلت يوا قاود برشلونة بس إنجازات أمد برشلونة وغلبتي قاود دوري إسبانيا وغلبتي بكاس العالم حظوظه كبير يلو دوسيلا وخامن داني تعلانة خنج من إسبانيا باو أكيد باو رودري كذا هون أحسن تعلانة قاود إسبانيا قاود كاس العالم بلطلة وهر هذا غلب قاود ديا من دا مانشستر سيتي غلب لقاو كاس انجلترا غليبيلا تعلانا خنا كيليان مبابي له شو ما نخنا هذا عثمان ديمبلي بيلينغهام من انجلترا لخد ميران رودري من اسبانيا مايكل اوليزي من فرنسا خشون تقييمه خنش بش قصه من ايرلينغ هالاند واتن ديكلان رايس من انجلترا هذا وفيتينيا من البرتغال ولويس دياز من بايرن ميونخ تلتاسر شو ما نادو اني بت
بيعل شمو أو تقييم بيشي ويدي طال إمشا قل بالانديور دخل ميران حل دا تقييم دا هاري كيم بشتو ميلو من داخلنا بسبب يعني شو أوش تيقول مثايق أو تخا موسم خمديش سبع عجازي لن إذن في تير ودوسي لخات ما خان تليثن كبيرا تعلان أو في تير رقم ميسي في تير مداي رقم تويره لكي بشي يوم بس طال هاري كيم باي عمرش لي زورة هاري كيم تريو طلاثي شنة فخا إنجاز رابيلو وطاوج هاريكي خشون طال شاقل لكاس العلمان أو شاقل لكرة ذهبية بيي شخلابه

شمع عزيزي هل بتحضر كله بديله مشوريله قال كله دولاته يعني ايه متحسكة من طوفة هو حاسكة او من فارج من عصر طائبيات وقم تلفزيون فارج مباريات حول ساعة تريسر بليلة وبدرحقش كبيرة من ددي موبايله

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا واندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: FM أنكاوا.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو أنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو أنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شعودشی بوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وخد عنكاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوة الذبذبت شوت الشي وين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وكاسة شيعيت شلطان وثدق ليمة كردستان مشملة ترميثد أرخاثد أمو خمشي ماثا قوت خومي دسليمانية سعثة شينيتا عليتا من بشمرقة صايع عم يدعاثة قيساية خويا داية أرخى لغلغتة كورقي شيناية مزغ ذي عبقين لصليوي على سبري نهرة تخابر زاخو مهبخة بنيت باتي زغتا ومذقش ما صورت الشبيرتا تخيم شوت بي تربيث خويا ديتا بسقا توخرت الشورايا تشتي يلباني تخفتا ترقل بوش تو اسري ترقل بوشو اسري الخديسة بترشرين قمايا دآثي قراوية منيتا سعوديتا مسره وبخويا دام قازم باثر مخوثة تلتاسر أثرايي بوقاعة دغدان أقلاني ثد نفطة رور وانتا باثر مخيطة بوقاعة معبراد هرمز أغدان مخيدة كيمت وخشبانة يتيري بيتا يوثا تخمشي بماء على المعلاثة كنداية

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أصدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بدم بشلي بهسرات مخوني تبقدم أخمرت قاني لتلبس أمتم بشلي بهسرات مخليتي تبقدم خوني رخق لك خليتي برشتم واي الله خلبي دخب خيط الخرطم خوني رخق لك خليتي برشتم واي الله خلبي

أتخوي لنخي أخوني بش لتليقها بنخايوتا ومخبتي منشي لخبي وسرونا الأويوتا لا أخونا ولا مخبتا قد شمي الآه الدي بش لبنوشي أنا وماري هل يومي خرايا هل يوم دموتا هل يومي خرايا هل يوم دموتا.

التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان تنجز وتنفذ مشاريع طرق لمئة وخمسين قرية في حدود السليمانية. وفد أمني رفيع من البيشمركة يبحث مع الاستخبارات العسكرية الاتحادية سبل سد الفجوات الأمنية. المآذن تعانق الصلبان على ضفاف الكابور، زاخو تعيد إعمار دور العبادة وتجسد أبهى صور التعايش. الأتروشي يدعو لتجديد الالتزام بالمسار الديمقراطي وحماية حقوق كافة المكونات. التربية الاتحادية تقرر تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 إلى 11 من تشرين الأول المقبل. تصعيد يمني سعودي متسارع، والتحالف يتوعد بعد إصابة 13 مدنيا. انفجار ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تفرض رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شوکا سچی حیات شلطانو ثد قلمت کردستان مشملا ترمیث دور خافد ام و خمشی ماتا گوت خومه دسلیمانیه سعث شینیت علیتا من پشمرگا صایع عم یدعاث جیسای خویا دای ارخ لغلغت کورگه شینای مزغ ذ عبقین لصلیوی عل سپری نهرات خابر زاخو مهبخه بنیت باتی زغتا ومذقش ما صورت الشبيرتا تخيم شوت بي تربيث خويا ديتا بسقا توخرت الشورايا تشتي يلباني تخفتا ترقل بوشتو اسري ترقل بوشوو اسري الخدي سر ترشرين قمايا دآثي قراوة يمنيتا سعوديتا مسره وبخويا دام قازم باثر مخوثة تلتاسر أثراي بوقاع دغدا نقلاني في النفطة رور وانتا باثر مخيطة بوقاع معبرة هرمز اغدان مخيدة كيمت وخشبانة يتيري بيتا يوثا تخمشي بماء على المعلاثة كنداية

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان تنجز وتنفذ مشاريع طرق لمئة وخمسين قرية في حدود السليمانية. وفد أمني رفيع من البيشمركة يبحث مع الاستخبارات العسكرية الاتحادية سبل سد الفجوات الأمنية. المآذن تعانق الصلبان على ضفاف الكابور، زاخو تعيد إعمار دور العبادة وتجسد أبهى صور التعايش. الأتروشي يدعو لتجديد الالتزام بالمسار الديمقراطي وحماية حقوق كافة المكونات. التربية الاتحادية تقرر تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 إلى 11 من تشرين الأول المقبل. تصعيد يمني سعودي متسارع، والتحالف يتوعد بعد إصابة 13 مدنيا. انفجار ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تفرض رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بحياة وتأثير السوشيال.

0: مارو احمد سعد عفروتو 2025 سيفي احمد طارق يحيى فيليبينو حبيبي عنده معاد هجيب له طياره
1: وده لابي الحب
0: وركبت

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني،
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

0: Father Gentleman.
1: دكشميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شاوتشي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: الو
1: عمر اماني غير رحيله التاكسي
2: ما بجدوا بس تشكروا.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: peşindeyim.
1: Go East, go West, Radio Ankara, it's the best.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هالا خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: FM Mancala. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.